ميركا يوبا بيدينا مويعتين كوتي سادا ديركا i koti pod prozore dolazi da ti svirka, Mirka, možda bi i sretno